وركل تبان كورت سبا ميلال يسكر في ورت غرغ الزاري جازك زلان غنم شراين تدقو يا سداد غدنا هانت وفلو فوتاج مسكا.